0: مباركة سمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، مادري دي ديو، prega per noi peccatori، adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة سمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.